0: اف ام
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: آلي خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال أبوي ريف اللي جليل حلال.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

وحشتيني، رسمت الليل وغيابك عطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وأنا ما أشوف لغيابك سبب يا قلبي أو داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا، وحشتيني ربيع القلب يتهجأ أسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة أمس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: أنا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

Baby. أناقة الكلمة وحضور الصوت تناغم اللحن تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، كفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: بحرين FM على هواك.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك فارق، وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونا البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيره.

مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: 102.3 FM.
1: بحرين FM على هواء.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحب؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعة. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الاستديو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلس.
4: بحرين FM على هواك.

برنامج DRS معني بتحليل سباقات الفورمولا 1 واستضافة المختصين والمنجزين في رياضة المحركات. DRS كل أحد من الساعة 9:30 ل 10:30 مساء عبر أثير إذاعة بحرين FM 93.3.

0: بحرين اف ام
1: وبحلف لك
2: فتلومي
1: هشيلك برا حساباتي وما سموح لك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف أخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الأغاني، يتابعنا، بنخليكم أبديت أول بأول. معي أنا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون أحلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين FM
0: 93.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسير في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله، منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة، لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

0: FM.
1: لاج المنادي فمنادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

دائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها، فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها. في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية، والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 755. وأمناكم الله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: بحرين FM على هواك.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1745279.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك
2: مستمعين الكرام،
3: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
4: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
4: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
4: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
4: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
4: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
4: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
5: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هل لو به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها، عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء. بلان B على 98.4 شباب.
1: بحرين FM على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

0: عجز تحدد إحساسي
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
3: أنا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
4: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: بحرين FM على هواك.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

أيوة غادة وتغدين وقندنا الراس بالشويه الحلوة وحين بسمع الإذاعة وأشوف شهست، لكن عاد بقول لكم الحين هاي العصرية هاي عقب العصر الواحد شو يسوي؟ صج لازم أسوي شيء أغير مودي أغير مزاجي، أسمع شيء حلو أسمع سوالف حلوة ها؟ ولا شرايكم؟ أنتوا قولوا لي شو أسوي عقب العصر؟

0: يا مساء الخير والنور والأنوار عليكم مستمعينا، مسي بالخير على كل من يسمعنا. معاكم كالعادة على الموعد الساعة 4 من 93.3 في برنامج بعد العصر. مسي بالخير على كل شخص فتح الراديو ورح يكون معانا ونكون معاه، وانتم في الدرب أكيد نستمتع معاكم بأحلى المواضيع. ومساء الخير فاطمة.
1: مساء الخير نيلة، الله يمسيكم بالخير والنور مستمعينا ومتابعينا وين ما كنتوا. حياكم الله معانا في حلقة جديدة من برنامج بعد العصر مع سوالفنا الخفيفة، مواضيعنا اللطيفة، والتواصل معاكم ومع مشاركاتكم وتفاعلكم من بحرين اف ام.
0: يا هلا ومرحبا بالجميع، واليوم يعني موضوعنا رايق ولا احلى. الموضوع اليوم بعنوان اغنيات وذكريات. اليوم راح نبحر معاكم في ذكرياتنا، نسمع احلى الاغاني. عاد يعني كل واحد وجيله، في اغاني طيبين، في اغاني التينيجرز، في اغاني الجيل الجديد اللي توا، وفي ناس يمكن تحب القديم صارت ما تسمع الجديد. فاحنا اليوم اكيد نبي نعرف شنو الاغنيات اللي تحبون تسمعونها. وفايزه معنا اكيد دائما بتجهز لنا كل الاغاني، واكيد للمتصلين احنا نحب نعرف الذكرى.
1: صح، الذكرى اللي مرتبطه بال
0: بالضبط. واتصالاتكم كالعاده على 1-7-4-5-5-6.
1: إذن مستمعين، بداية لكم أجمل تحية إجازية وخميسية من نيلة الرويعي، فاطمة محمد من الإعداد والتقديم، وأيضا تحيات الإخراج فايزة عبده.
0: خلينا نذكر فاطمة قبل نعطي فايزة وسمعنا الأغنية، أن احنا كل يوم خميس نسحب على فائز بتذكرتين من سينما البحرين سينيكو. طبعا يوم الخميس وكونا ويكند، واليوم يعني احنا بس نسمع أغاني،
1: بس
0: اليوم ما في جدل،
1: ما في جدل ولا مواضيع شي ثقيلة،
0: اي ولا ايش رايك، ولا نختلف مع من احنا عادة نختلف؟
1: بوجلال
0: اي، ومتفقين دائما مع بوريم.
1: أيه.
0: اليوم ما في جدل،
1: ما في،
0: اليوم هدوء ورواء. باي فايزة. فنذكر بتذاكر السينما، اي متصل راح يكون له فرصه لدخول السحب معنا بتذكرتين من سينما البحرين سينيكو. روحي فايزة مع الذكريات.

بعد الدوام وبعد المشاوير وبعد زحمة اليوم صار وقت الراحة والسوالف الحلوة. اسمعنا في بعد العصر فايدة متعة وتفاعل على 93.3 FM.

في يعني أغاني فاطمة إحنا ما نسمعها بس يعني نرجع لها نرجع لها كذكرى. مجرد ما تبدي أول نغمة نفس فايزة قبل شوية لما حطت الموسيقى على طول إحنا يعني رجعنا الأيام القديمة وقعدنا في الفاصل نتذكر تفاصيل الفيديو كليب اللي اشتهر وقتها. يعني فجأة تلقى نفسك يعني محاط بالذكريات تذكر المكان اللي كنت موجود فيه وقتها، السيارة اللي كنت تركبها في ذاك الوقت، الأشخاص اللي اشتقنا لهم وعشنا معاهم هذه

0: اللحظات يعني، أو في عمر كنا ممكن قاعدين نعيش في تفاصيله ومنغمسين مو حاسين أنه بيكون ذكرى مهمة.
1: صح،
0: الحين تتذكرها
1: لأن كنا قبل عشنا اللحظة، بس أكيد يعني ساعاتنا إلى تكفي يعني أغنية أو حتى موسيقى الأغنية أو مثلا كوبلي منها أو شيء يرجعنا حق هذه الذكرى. يعني في ناس ترجعهم أيام حق أيام دراسة، مرحلة في طفولتهم، سفرة مثلا مع عائلتهم ما تكررت، وايد ترى في ذكريات مرتبطة بأغاني معينة.
0: وإن شاء الله يا رب تكون دائما هذه الذكريات حلوة وخفيفة. يعني الغريب في الأغاني فاطمة يقول لك يعني حتى علميا أنت يمكن تنسى الكلمات، بس اللحن يظل باقي، يحفظ لك الوقت والمكان والوجوه وحتى المشاعر. الأغاني ممكن ترجعنا مثل ما قلتي الفترة معينة في المدرسة، الوقت كنا نعيشه مع أهلنا، كشتة رحنا لها ما زالت طابعة في أذهاننا. أول ذكرى من أول شيء يمكن أنت سويته، فترة صعبة عدت لكن بقت صورة هذه
1: أثرها.
0: الذكرى. إحنا كنا نسولف عن ذكرياتنا قبل شوي.
1: يلا قولي لي شنو ذكرياتك مع أي غنية.
0: أنا أقول شنو ذكرياتي
1: مع أي غنية.
0: الحين أصارحك على الهواء. أصارحك بالغنية.
1: أنا لأن بصارحك بعد.
0: هذا السؤال مخيف. هذه غنية ذكرياتي، حم سمعني إياها فايزة، سمعينها.

0: يعني ونس وزعل الشعور حين وكذي مع بعض.
1: الحين تخيلي إنه ما في أحد معنا بس أنا وانتي المستمعين ما حد حتى إذا تبين
0: لفايزة ما حد شغال
1: لا عدي إنه هو مو بشغال بيني وبينك يعني قولي لي شنو هو الذكرى مع
0: بيني وبينك الأغنية. خطوة ونص خلينا ناخذ اتصال كنا فاطمة
1: صحيح؟ لا اوكي في اتصال على 1-7-4-5-2-5-2-6 ومعاكم من برنامج بعد العصر على بحرين اف ام. مساء الخير.
2: الو مساء النور.
1: يا هلا.
0: يا مساء الورد.
2: مساء السعادة، مساء الجمال
1: والذكريات
0: الحلوة. يا هلا بهالصوت. يا
2: مساء
0: هلا.
2: الذكريات الحلوة.
0: يا هلا يا هلا.
2: والبرامج الأحلى.
0: يا هلا بالعزيزة. هلا وغلا بهالصوت.
2: عرفتوني ولا مثل فايزة ما عرفتوني؟
1: أنا ما عرفتك
0: الزميلة العزيزة شيخ الشعلان.
1: شيخة
0: ما يبيلها من أول مساء الخير في القلب شيخة.
1: وي والله سامحيني ترى صوتك غير، ترى شوخة في التليفون أم يوسف.
2: لأن متبادلين الأماكن.
0: متبادلين الأدوار.
1: أحلى مكالمياتنا
2: على الهواء.
1: الله يسلمك. شخبارك؟
2: أنا أمسي عليكم وعلى مستمعينكم بكل خير.
0: الله يسعد مساك.
2: ويعني كنت أتحين الفرصة أن أنا أبارك لكم وأشكركم وأقول لكم شكرا على بعد العصر في هالصيف اللاهب ما يبرد خاطرنا إلا برنامجكم.
0: حبيبتي من ذوقك يا شواخة. خاطركم دائما بارد.
2: يعني المدح في الوجه مذمة ولكن كلمة حق تنقال قدامكم وراكم. ولن أتكلم عن مكانتكم الشخصية أنت وفاطمة، يعني نيلة وفاطمة عندي يعرفون نفسهم، ولكن إذا بنتكلم على مستوى التقديم أنا أشكركم على هذا التقديم الراقي الرايق، ولكن في نفس الوقت يعني استطعت مسك العصا.

0: من النص ان احنا صج العصر وبحرين اف ام وبرامج برنامج خفيف، ولكن طرح جميل، وفي كل مره في كل حلقه هناك اضاءه، هناك في فكره، هناك لربما اجابه لسؤال، لربما دعوه لتساؤل يفتح باب التامل في عقل المستمع. فشكرا لكم على هذا الطرح الجميل،
1: والشهادة نعتز فيها يا أم يوسف.
2: تعرفين يعني العزيزة شيخة هي أساسا يعني من المخضرمين، إحنا اللي الحين ما نعرف شنو نقول في حق شيخة شعلان، واللي يسمعها وعارف مسيرتها الطويلة أكيد
1: طبعاً
2: عارف
1: طبعاً.
2: لكن شيخة يعني بشكل شخصي يعني فيها من الصفات النادرة.
1: أيوة.
2: وهذه أحد صفاتها اليوم اللي تظهر أمام الكل، في إن هي ما تبخل إن تمدح وتثني.
1: نعم.
2: على الآخر.
1: نعم.
2: إذا شافت أو لفت انتباهها شيء على طولتي وتقول لك، واليوم يمكن قلائل اللي يسوون شيء.
1: صحيح. نعم. يعني أم يوسف من الأشخاص اللي النصوح الحنون ترى. يعني ترى شوخة على قولة هدى درويش، أميمة ما شاء الله عليها.
2: أيوة.
1: يعني ما تبخل على النب شيء، أي شيء أنت تبينه. أيوة. تحت الـ يعني تكون معاك تحت الأمر. يعني احنا طبعا ما نآمر عليها، ولكن من تعرف ان احنا محتاجين.
2: هي تظهرت دائما.
1: أيوة بالضبط. أيوة بالضبط.
2: شيخة معانا استل صح؟
0: والله أنا مستمتع بهذا الحديث.
2: حبيبتي.
0: يعني الماء الزلال على قلبي.
1: الله يسعدك.
0: وما يصير تزيدون، أنا اللي في قلبكم في قلبي، اللي في قلبي في قلبكم.
1: صحيح.
0: معروف.
1: صحيح.
2: الله يديم المحبة إن شاء الله. فايزة زعلانة على فكرة، تقول أنا وايد زعلانة إن ما عرفتها من صوتها.
0: أنا لا هي مشتاقة.
2: هي بس يعني لأن قاعدة تشيل التلفون إنه مستمعين، فمو مركزة يمكن.
1: إيه.
2: أشوفها تفاجأ.
0: أنا ما أقول لك هي لو ما عرفت صوتي.
2: إيه.
0: يعني هي انتوا طبعا قلتوا المقدمه وانا على طول بديت افكر بتصل شنو بقول شنو بختار. فقامت هي دخلت بموسيقى راشد الماجد، قلت ما اقدر اطلب راشد. والاغنيه شغاله، اقول بدور في مخي عن اغنيه حق عبد المجيد، حطت رهيب. قلت يا فايزة
1: داري افكارك
0: زين، والاغنيه رهيب والله رهيب. وانا افكر اقول بدور أغنية حق أحلام،
1: ولا
2: حطت هي سوت ريمكس عجيب. فايزة
0: فايزة عبده، هناك خيط من القلب إلى القلب.
1: أيوة
0: لو ما تشوفه بس يعني قلوبنا حاضرة.
1: أكيد
0: يشفع لها هذا الحضور.
1: أي
2: إن شاء الله. إن شاء الله دوم القلوب مجتمع على الخير يا رب. عيل
0: طيب.
2: ما وديش تقولي لنا شنو وديش تسمعين.
0: حلقاتكم يعني تثير الشجون. وبعد أنت زدتي فوق اللي زادت فايزة لما قلتي مضمون.
1: هذه أغنية نيلة لها ذكرى عندها، بس بمساحة والفيها مبراضية تقول
0: كل الجيل.
1: صح
0: والله مضمون عندي أنا ذكرى.
1: أيه.
0: الشباب والطلعات والمشاوير من الجامعة رايحين رادين. يمعة البنات مضمون كانت في وقتها يعني خطيرة، والله يرحمه هذا الفنان الذي لا يموت في دواخلنا.
1: الله يرحمه.
0: فكرت طبعا في اغاني.
2: اي احنا لما نسمع على ذوقك. اي قولي لي.
0: عاد كل تحين خميس اقول لكم مثلا عبد الكريم، والله اقول لكم رباب وزعل الناس وحزنهم.
1: لا معلش ترى لهم مستمعين وايد.
2: هذا بعد جيل الذهبي. ما نستغني.
0: اي بس خميس عاد نبي شوي نفرفش في الحر والشمس.
2: فرفشينا قولي.
0: فاخترت أغنية بعد يعني من رعي المضمون في الفترة هذه بداية الألفية، لصوت أنا أعتبره من أجمل ما أنتجته الساحة الخليجية، صوت جميل وأغاني حلوة. وأقول لكم أنت وكل الناس اللي تضيف في حياتنا، الناس اللي تسعدنا، الناس اللي نلجأ لها في أوقاتنا الصعبة، الناس اللي ممكن تمر علينا وتقول لنا كلمة حلوة طيب خواطرنا، أقول لهم أنتوا ملح الحياة، وهداء لكم ملح الحياة هند.
1: الله.
2: حبيبتي يا شيخة ما تدرين إيش كثر أسعدنا اتصال. ما بنقول أكثر عقب هالكلام. سمعينا يا فايزة.
1: مشكورة حبيبتي.

للاتصال 1-7-4-5-2-5-2-6. يومك طويل وضغط الشغل تعبك؟ أكيد تبي تغير جوك شوي وتسمع لك شي خفيف. خلك معانا، خلك معانا، سوالف مفيدة، مواضيع خفيفة، معلومات جديدة وضيوف مميزين في بعد العام.

0: إذن مستمعينا، حلقة اليوم نفتح فيها معاكم صفحة الذكريات ونترك الأغاني هي اللي تتكلم عن ذكرى عشناها. شاركونا أغنياتكم.
1: فتحي المايك خلي أجادل فاطمة ما أقدر تقول نترك الأغاني هي اللي تتكلم عن الذكريات.
0: أيه؟
1: ومصر المساعة أن أنا أتكلم عن الذكرى. سمعناك أغنية
0: يعني أنت سمعتيني إياها بس ما قلتي لي يعني نايلة الذكرى المرتبطة فيها. يعني
1: الذكريات يعني كنا نسولف ليش تحت الهواء أحسن.
0: زين بسامحك وبسمع منك الذكرى تحت الهواء. بس مستمعينا خلنا نذكركم أن نحب نشارككم اليوم أغنياتكم المرتبطة بذكرى عشتوها في حياتكم وما زالت مرتبطة فيكم، وما تنسونها على 1-74-50-56. وقبل ما أزعل لازم تحطون بعد أغنيتي أنا.
1: أي صح
0: يلا.
1: هي سولفت مع فايز، أنا ما كنت موجودة.
0: ما كنتي موجودة؟
1: قلتي لها الأغنية والذكرى ولا بس الأغنية؟
0: بس الأغنية.
1: بس الأغنية.
0: أيه.
1: الحين قولي لي خلي سويش ريكورد.
0: لا تحت الهواء
1: نمسك الدليل.
0: يلا
1: سمعينا فايزة.

0: بسأليني ولا ناخذ اتصال؟ بسأليني ولا ناخذ؟
1: تبيش تعترفين فايزة من كذي بسرعة شغلات
0: ايه ترى انا عادي ما اخاف يعني بقول لك الذكرى
1: ذكريات ذكريات الجامعة شكله يعني فترة الجامعة
0: الله
1: احس
0: ايه يعني انا ما ابي اقول لكم يعني السنه المفروض تعرفون انت والسنه
1: من الاغنيه
0: يعني انا اتذكر فيها ذي نيله ان كنت يعني اطلع من البيت امر على زميله لي صديقتي من ايام الدراسه وكنا نروح عباره الجامعه ومعنا في الطالعه بعد نرد نسمع هذه الاغنيه لما اخذ بعد صديقتي ذي ارجعها البيت لان بيتهم يم الجامعه كان وعندي صديقة الله يعني مسيها بالخير فاطمة هي عمانية
1: اي
0: وليحن يعني العلاقة
1: سميتت
0: ايوة وحاليا هي موجودة في البحرين الف تحيات يا فطيم
1: نورة نورة البحرين فاطمة
0: وكنت ارجعها بعد بيتهم كانوا

0: وساكنين في الجنبية.
1: أيه.
0: فدائما شريط راشد الماجد
1: الحين بتشجعيني كنا أقول أنا ما كنت أبي أقول عشان بارت عصير المانجو اللي كنت أشتري قبل ثقافة الكالوريز
0: هذا السبب عيني
1: إلا تخليني أقول شو كنت أسمع مضمون
0: أوكي ما عليه بناخذ الذكرى هذه بس أول شيء خذيها
1: بعد بترجعين لها
0: لازم أرجع لك
1: نعدي الموضوع خلاص خلنا نسوي
0: حتى ترى فايزة ما بتشرد مني
1: ولد المرشد تعال ولد المرشد خلاص خلنا نسولف مع ولد المرشد ونشوف شنو ذكرياته مساء الخير
2: ذكرياتنا وايد
0: حياك الله يا ولد المرشد
1: يا هلا مرحبا
2: مساكم والله بالخير
1: الله يسعد مساك بالخير يا
2: هلا مرحبا الله يسعدك على البرنامج الطيب
0: الله يسلمك
2: ولا ننسى الاخراج الذهبي اللي دائما ممتع
0: طبعا
2: متعتنا وتعسدنا في هالايام
0: اكيد
1: فايزه يعني ما احتاج انام الذهبيه
2: اي يعني انتم مسوين شيء ابداع يعني الذكريات هذه رجعتنا بوه
0: أيوة
2: وايد بنختارها كل أغنية لها موقف كل أغنية لها حياة
1: بس يعني أول ما سمعت ولد المرشد وين رجعت بالضبط أي سنة
2: رجعت الله يسلمك حق التسعينات
0: أوكي
2: تسعينات إيه والله رجعت حق التسعينات الأيام الحلوة الألفية اللي فيها ببالنا كلها مبطلة
1: يعني في ذكريات حاضرة في ذهنك في التسعينات أنا وفاطمة يهاني
2: وايد وايد وايد وايد الدراسة شطاناتنا في الفريد
1: أي
2: كل شيء كنا نسوي عنواتنا حق السينما في محرق نروح لها فوق سيارة
1: تروح السينما بعد اليوم لا راح نكشف الأعمار بالضبط
0: وشنو الأغنية والد المرشد شنو الأغنية
2: بتسمعونها الحين هي فيها محتوى واحد هي كل الذكريات ومقصودة حق الجماعة اللي سمعتها
1: يعني الأغنية اللي اخترتها ولد المرشد في التسعينات أغنية التسعينات
2: لا الأغنية مو في التسعينات جديدة ولكن كلمات لها أثر على حياتنا اللي عشناها
0: أي أوكي
1: يا سلام عليك
0: يلا
1: شكرا لك يا ولد المرشد والاتصالك رح نسمع أغنيتك بعد شوي وهذه فرصة لدخولك السحب معنا والفوز إن شاء الله اليوم يكون فالك الفوز
0: إن شاء الله
1: وتفوز معنا بتذاكر سينمائية مقدمة من سينما البحرين سينيكو هذه هي ولد المرشد نسمع

0: نيلة اعترفت لي بالذكرى.
1: شفتي ذكرى خفيفة لطيفة.
0: ذكرى خفيف بس قصيتي عليه، خليتيني أنا أقول الذكرى وأنتي ما قلتي. بس ترى والله ونستيني، ترى الذكرى اللي قلتيها عجيبة، يعني خصوصا أن هي تخصك وتخص أحد من يعني أفراد أسرتك، وبالعكس يعني هاي الذكرى حلوة. المانجو 450 فلس.
1: شوفي أنت شيء يخصك بس بروحك تريد تقولينه ويسمعون على فكرة.
0: إيه طبعا أكيد
1: أمي تسمع.

0: اي ادري ادري.
1: ما يعني ما يصير تقولين ذكرياتهم بعد.
0: انزين بس انا اذا قلت 450 فلس والمانجو بس بروحهم
1: انا باخذك تجربينه بس اتوقع يمكن الحين بصل كم نتوقع وصل؟
0: لا الحين اكيد
1: دينار؟
0: لا كم دينار؟ اي اكيد انت تحكين عن
1: وقتها سعره 450
0: فلس. 450 فلس اربع ربيات ونص.
1: نروح اليوم نجرب ناخذ فايزه معنا.
0: أيه
1: هذه رحله بعد ختام بعد العصر.
0: ايوه ايوه يبيله
1: هديتكم عصير مانجو. فايزه في اتصال. طيب قبل لا ناخذ هذا الاتصال اي احد قاعد يسمعنا اليوم موضوعنا طبعا هالموضوع الجميل فاطمه اقترحته ان احنا نبحر في سفينه الذكريات اليوم اغنيات وذكريات. اغنيه تحب تسمعها وشنو الذكرى يعني واذا ما تحبون تقولون ذكرى احنا بس نبي نعرف الفتره ومرتبطه.
0: أيوة.
1: في شنو اتصالاتكم على 1-7-4-5-2-5-6 واعطينا الاتصال فايزه. مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي.
1: يا أهلا مرحبا.
0: السلام ورحمة الله. تعرف عليك.
2: عليكم العافية.
0: الله يعافيك.
2: أبو علي وياكم الله يحفظكم.
0: أبو علي يا أهلا يا أبو علي. حياك الله أبو علي.
2: أختي نايلة شلونك؟
1: طيبة. طيب حالك شلونك يا أبو علي؟
2: الله يخليك.
1: عاش من سمع صوتك.
2: عاشت أيامك يا أبو.
1: يا هلا مرحبا فيك.
2: خالصة مننا انطرتي صباح الخير يا بحرين في قدم صورتك.
1: ما تفقد غالي إن شاء الله. راجعين راجعين على الشهر الجاي إن شاء الله نلقاكم في صباح الخير
2: بعد شهر.
0: نيلة الله يسلمك الله يعافيك. نيلة الله يعطيها العافية.
2: الصحة والعافية.
0: الله يسلمك.
2: مرحب فاطمة محمد اللي خبرني القديم والله جديدة.
0: أنا قديمة بس اللي طلعني في البرنامج نيلة.
1: لا لا تقولين كذي. فاطمة أضعاف خبرتي ما شاء الله.
2: نايلة.
1: نعم.
2: نبي أحلام.
1: أي.
2: ونبي استقلال أحمد بالاسم.
0: يا ريت.
1: والله إحنا نتمنى ونتشرف بظهورهم يا ريت. أنا كنت في سيرتهم قبل يومين.
0: صح.
1: الأساتذة المخضرمين الإعلاميين أستاذة أحلام محمد والأستاذة استقلال أحمد أم زيد. والله نتمنى
0: لهم.
1: نرجع نسمع أصواتهم على الإذاعة إن شاء الله. لو كانوا يسمعونا يصدف ويتصن فينا يوم إن شاء الله والكل يستمتع بسماع أصواتهم.
0: ان شاء الله ان شاء
2: الله. وما عليكم انت زور جزاكم الله خير.
1: الله يسلمك يا رب. الله يعافيك يا رب. قولي يا ابو علي اليوم
2: اي طويله الامر اليوم الخميس
1: اي
2: وعمركم ان شاء الله. هون عندنا قبل لما اي حد ينجح قبل ارتفاعات الصيف
1: اي
2: انت يجمع كلنا في البيت وعندنا طقوس معينه اقاني معينه تذكرني من ذاك الوقت والاغنيه اذا ما خاب ظني في الثمانينات وليس التسعينات. أي فترة نجاح إن كان في روضة والله كان في جامعة هذا الشريط لازم نشغله عندنا لليوم لما نسمعه نعيش الذكريات هذه اللي كانت من الثمانينات لدي اليوم الأقاني هذه
1: يا محبينة. سلام يا أبو علي. شنو هي الأغنية من يغنيها؟
2: أغنية المرحومة رباب عن الأم
1: رحمة الله عليها.
2: أنا قلت عن فاطمة محمد يمكن فاطمة محمد سمعتها انتي نايلة يمكن ما
0: ايه
1: ايه فاطمة تعرفينها
0: اللي عن الام لو بس
2: قديمة ايه وعندها مادم الخبر عنها وبخصوص الذكرى الحين ليش طلبتي بالتحديد الحين الله يطول في اعمار امهاتكم
1: اليوم
2: والدتي اليوم مرخصينها من المستشفى فايات على الوتر يوم خميس ولها ذكرى عزيزة على انها
1: ما عليها الا العافية
0: الله يعطيها الصحة والعافية
2: حق الوالدة العزيزة الغالية
1: الله يخليها ان شاء الله وتسهلون سلامتها
0: ان شاء الله.
1: شكرا لاتصالك يا ابو علي واسمعنا للنهاية ان شاء الله فالك الفوز معانا
2: الله يرحم والديكم
1: حياك الله
2: مع السلامة
1: يا هلا.

0: يا ابو علي بتشيت اللي بالاستديو البنات تاثروا على الاغنيه ان شاء الله الله يعطي امهاتنا الصحه والعافيه
1: امين امين.
0: والحلو فاطمه في الاغنيات انت تلاحظين اليوم يعني من الاتصالات ومن حديثنا احنا الستاف لان الفنانين كانوا قلائل يعني وقتها صح. اذا احنا بنرجع للسبعينات اتوقع اقل شوي الثمانينات في ناس جدد التسعينات اكثر أيوة. بس كل فنان خليجي له اغنيه معروفه مرتبطه بجيل معين
1: صح.
0: يعني مثلا نوال الكويتيه في جيل السبعينات اغنيه معينه يحب يسمعها وجيل التسعينات اغنيه
1: معينه والالفينات بدايه الالفينات شبيه. صحيح
0: نعم. بس يا ابو علي فايزه طلعت تعرف الاغنيه مالت رباب
1: اي للاسف احنا ما عرفنا
0: وعارفه اغاني ثانيين بعدين تقول انا من مواليد الالفينات
1: مصره على الالفين
0: وتقول لحقت على البوكيمون بس
1: سبيس تون ها إذن مستمعينا ما زلنا معاكم في بعد العصر وباقي تقريبا من الوقت 20 دقيقة ويعني نستمتع لما تتواصلون معنا ونسترجع وياكم هذه اللحظات اللي كانت في يوم جزء من مشاعركم ومن عواطفكم عشتوها وما زالت تسكنكم بأغنية أو مقطع ترجعكم وتستعيدون هذه اللحظة. والرقم التواصل مستمعينا للي حاب يشاركنا ذكرياته وأغنياته على 1-7-4-5-2-5-2-6 في اتصال
0: ناخذ اتصال. مرحبا يا ميساف.
2: أهلا وسهلا مساء النور.
0: يسعد مساك. أهلا مرحبا حي الله ميساف.
2: الله يحييك حبيبتي وحبيت أقول حق بو علي الله يعطيها العافية الحمد لله على سلامتها وتنور بيتها ومكانها ويطول بعمرها يا رب
0: إن شاء الله. أبو علي يكون سامعت يا ميساف ما قصرت
2: إن شاء الله حبيب حاضر.
1: في أغنية ترتبط بذكرى معينة يعني لما تسمعينها صدفة أم ياساف شنو الأغنية اللي بمجرد أن أنت تسمعينها ترجعك لمرحلة معينة كذي من حياتك؟
2: أكيد أكيد في أغاني وايد أولها وأهمها قنيات نوال الكويتية شمس وقمر.
0: توني كنا نسولف عن نوال الكويتية.
1: هذه الألبوم كان سلام. حلو الألبوم كله كان حلو صحيح
2: بالضبط.
1: نعم نعم أعتقد في نهاية التسعينات
2: وفي ذكريات وايد حلوة
1: أي.
2: ومو بس لي حق الكل أكيد يعني مو شوفي مو قاعدة أقول لك البعض
0: ومن الأغاني اللي ما زالت تنسمع
1: اي اي
2: صح
1: وحتى في حفلات تقدمهم يعني يطلبها الجمهور
2: مطلوبين مطلوبين نعم. اغاني للالبوم مطلوبين خصوصا اغنيات شمس وقمر.
1: شمس وقمر
0: اختيار جميل يا ميساف نسمع وياك
2: انتوا الاجمل معاكم
0: الله يسلمك يا هلا ومرحبا
1: حياك الله

0: يعني الغريب بس تسمع أغنية الحين مع أغنية نوال فاطمة، هذا واحد من الأشياء اللي لما أمس كنت أبحث وأقرأ أن في بعض الدراسات تقول أن الأغنية مثل آلة الزمن، يعني ترتبط في ذهنك ارتباط شديد، ممكن حتى بس تسمعها ترجع فورا إلى فترة معينة من حياتك.
1: صحيح.
0: ورجوعك يذكرك ممكن حتى بالعطر اللي كنت تستخدمه في هذاك الوقت.
1: أكيد العطر لأنه وايد يدش ترى في أمور الذاكرة وهاللون، يعني ساعة تشمين يعني ريحة معينة ترجعك صج لسنوات ورا تذكرين يعني الموقف. فعلا
0: بالضبط. ويعني حتى فاطمة وقتها شلون احنا كنا نسمع الأغاني الأشرطة، يمكن في من الأجيال الحين لو تورينهم الأشرطة ما يعرف
1: أي الكاسيت. صح
0: يعني صح. وحتى الهيدفون
1: والسماعات
0: اللي كنا نحطها ونسمع، يعني كلها هذه أجهزة اليوم يمكن لتورينها الجيل الجديد مو موجودة. صحيح. بس هي مرتبطة ارتباط شديد، احنا من نذكر الأغنية نذكر حتى شلون كنا نسمعها وقتها. يعني
1: صح. إذا كنتي في السيارة من راديو السيارة أو كنتي في البيت نفس ما قلتي بالمسجلة ذي الصغيرة والهيدفون،
0: وكان متعة لو أغنية تحبينها ويحطها الراديو، لأن ما كان عندنا الفرصة ندور. صحيح. عليها في البرامج الموجودة على التلفون، والتلفون شابك على السيارة. صح. والدنيا الحين وايد أسهل
1: وايد.
0: فقبل يصدف أغنية تحبينها وفجأة تطلع على الراديو صدفة وقت اللي أنت في السيارة، يعني كنت فايزة بشيء.
1: أي صدق. إذن مستمعينا على 1-7-4-5-2-5-2-6 نستقبل أيضا اتصالاتكم، ومعنا هذه الاتصال. مساء الخير.
2: يا مساء النور. يا هلا.
1: يا هلا.
2: يا هلا، شلونكم؟
1: طيب. الله يسلمك.
0: هلا مرحبا.
1: نتعرف عليك.
2: عبد الله العزيزي وياك.
1: يا حياك الله يا أخوي عبد الله.
2: الله يطول لي في عمرك.
1: هل في ذكرى معينة ترتبط بأغنية معينة لين تسمعها عبد الله ترجعك بالفعل للحظة القديمة، كأن الزمن توقف اللحظات؟
2: أي والله أختي عندي، الله يطول لي عمرك،

0: الفنان الراحل طلال مداح.
1: اي نعم
2: يا سلام.
0: اي نعم في أغنية من أغاني اللي هي وترحل وايد يعني صراحة رجعني وايد صراحة على أمور كثيرة يعني.
1: ذكرى حلوة أهم شيء ولا؟
0: وأكيد أكيد.
1: نعم.
0: أكيد.
2: أهم شيء إن الذكرى حلوة. فايزة زعلانة فايزة في أغاني تزعلها. شوفي فايزة.
1: كل تضحك.
2: يا يعانى يا زعلانة واحد من الاثنين.
1: إحنا نعرف لها صرنا. يا يعانى تبي أكل.
2: لا هذا زعل هذا زعل مو أكل.
1: مساعات تذكرين شو أقول لك تحت الهواء أكلي أكلي لا تعفسين وايهش لنا في الهواء ذي.
2: زين يا عبد الله في الذكرى المرتبطة بغنية طلال مداح ذكرى حلوة هذا المهم.
0: أي والله.
2: الله يديم عليك إن شاء الله اللحظات الحلوة.
0: الله يطول لي في عمرك.
2: الله يسلمك. سمعنا للنهاية إن شاء الله يكون لك فرصة يعني بمجرد أنك اتصلت دخلت معنا السحب واليوم في فائز على تذاكر مقدمة من سينما البحرين سينكو. خلنا نستمتع ونسمع أغنيتك.

0: يعني قبل شوي أقول حق فايزة ما يصير ننهي الحلقة وما حطينا للعاشقين عيون.
1: أي والله.
0: وهذه واحدة من الأغنيات فاطمة اللي يعني إصدارها يتزامن مع فترة أنا يعني ما كبرت فيها، يعني ما أتوقع بال97، بس ظلت تنسمع 15 سنة، يعني 15 سنة وهي التوب التوب، وظلت قبل يعني مرضة الفنان عبد الله رويشد الله يشافيه ويعافيه، من الأغاني اللي تغنى على.

0: المسرح يعني حتى
1: يطلبونها
0: السنوات الأخيرة
1: فعلا.
0: اللي فاتت.
1: الألبوم دي كله نيلة يعني الله يعطي الصحة أبو خالد أبدع فيه من كلمات من ألحان، ونفس ما قلت لي حين يعني يغني ما شاء الله في يعني لفترات قبل ما يمرض
0: صح.
1: الله يشافي كانوا يطلبون من الجمهور أنه يغنيها
0: في هالفترة وايد تغنوا في العيون.
1: أي
0: بس يعني مثل هذه
1: للعاشقين عيون
0: نظرتها غير الناس.
1: يلا

لا تنسون مستمعين شاركونا أغنياتكم المرتبطة بذكرى عشتوها في حياتكم وما زالت مرتبطة فيكم وما تنسونها على 1-7-4-5-2-5-2-6 ونسمع عبدالله رويشد للعاشقين عيون.

0: يعني بعد حتى الحلو في حلقة اليوم يعني أغنيات وذكريات في فئات كثيرة يمكن فايزة تقول اتفقوا على نفس الفنان ونفس الأغنية. وقبل شوي قالت وايد جات من المسجات يبون يسمعون الفنان علي بحر رحمة الله عليه، يعني جماهيره مو بس من البحرين، من كل الخليج.
1: صحيح نيلة.
0: وفايزة بعد فايزة تحب تسمع له، صح فايزة؟
1: من ما يحب يسمع له نيلة،
0: ما تقدر تقول غير صح.
1: لا أكيد، يعني أبو محمد الله يرحمه، ترين أنه يا بولا من فترة حفيد
0: أي صح
1: سموا علي على اسمه الله يحفظه،
0: إن شاء الله يتربى
1: إن شاء الله يا رب. علي بحر شيء ما بيتكرر نيلة، يعني مع احترامي كل من يعني حاول أنه هو يطلع في الفترة حتى اللي عقب ما هو يعني شوية يوت فترة هو خفت يعني ابتعد شوية عن الساحة، في ناس طلعوا بس ما بيتكرر، يعني ممكن يقلدون في الأسلوب فعلا. الكلمات الألحان الطريقة توزيع، بس يعني هو حالة خاصة.
0: وفعلا فاطمة لما يعني تطلعين برا الخليج وتسمعين ايش كثر يحبون علي بحر طبعاً. الخليجيين ويحسون فعلا انه اسطورة، يعني اسطورة زمانه في ذاك الوقت، يعني كان مبدع وفنان وطبقاته الصوتية
1: شكد
0: كانت مختلفة او متنوعة، فيعني محبينه يمكن حتى يعرفون تفاصيل المستمع العادي حق علي بحر ما يعرفه.
1: صحيح، انا اتذكر في شخص كان معانا في السكشن في جامعة البحرين من الجنسية الخليجية، هو عماني، حتى السيارة مالته كانت يعني الملصقات الجام اللي ورا اللي على بار
0: محب حق علي
1: بحر الله يرحمه.
0: وعلى فكرة يعني اللي يحبونه وايد عندهم معلومات البحرينيين يمكن نفسهم ما يعرفونها. صحيح. رغم أن علي بحر شارك الناس يعني جزء من همومه ومشاعره وحياته الشخصية من خلال أغنياته.
1: صحيح.
0: فالناس كانت تفسر كلمات الأغاني في إن هي تمثل هذا الموقف اللي صار معه وتمثل هذه المعاناة اللي صارت معه.
1: علي بحر البساطة، يعني التواضع، يعني الأخلاق الطيبة، إنسان بسيط كان الله يرحمه، من كذي يعني وصل حق قلوب الناس بسهولة،
0: وما زال يعني فعلاً. رحل ولكن ترك الأثر في قلوب الناس اللي تحب علي بحر وتحب تسمع لي أغاني. سمعينا يا فايزة.

0: يعني احنا استمتعنا جدا بالتفاعل اللي جانا وتواصلكم وجميع المشاركات اللي جاتنا وتعرفنا فيها على ذكرياتكم مستمعين بأغاني مرتبطة بفترة أو مرحلة معينة في حياتكم. وقبل ما نختم نيلة راح إن شاء الله نسحب على اسم الفائز
1: اليوم. أنا بسحب لأن ما يعني ما عندنا ضيف بالاستديو يسحب فهذه الأوراق.
0: يلا
1: يعني السحب مو إلكتروني بعد.
0: أنا ترى أشوفك ولا تغشين
1: لا
0: ولا
1: ما في غش بغمض وناخذ خليك اللي بالنص ونشوف من الفايز. عبد الله اتوقع عبد الله العنزي.
0: عبد الله ايوه
1: عبد الله أيوة. العنزي اللي اختار للفنان طلال مداح. الف مبروك الفوز يا عبد الله، فزت بتذكرتين مقدمتين من سينما البحرين سينيكو. هذه التذاكر السينمائيه تقدر تستلمها من مجمع الواحه فرع الجفير، ولكن بامكانك تختار الفيلم اللي تحبه وتحضره سواء في فرع وادي السيل او سيف المنامه او الواحه الجفير. والف مبروك لك يا عبد الله، صفقه مره ثانيه فايزه
0: يستاهل عبد الله. كذي اعتقد نيلة خلص وقتنا، صارت ساعة

0: اليوم
1: خمس.
0: اليوم مو بس الميين اليوم يعني اليوم حديث ذو شجون
1: يعني إيه نستحق يعني الصراحة تحية. عطينا تحية لأن بعد فايزة
0: أعطي فاطمة أيوة. تحية فاطمة اليوم قالت لك كل الذكريات وكل الاعترافات
1: وانتم ما اعترفتوا بس ما علي أنا ما بفككم للخميس الجاي إن شاء الله راح نعرف الذكريات
0: للخميس الجاي بإذن الله. إحنا نوعدكم إن راح تكون معنا أغنيات وذكريات بس إن أكيد الله. إن الخميس الجاي ما نبي نسمع شيء حزين لأنه راح يكون ختام حلقات بعد العصر فإحنا نبي نكون يعني يكون الفايب حلو
1: إن شاء الله
0: ونكون مفرفشين إن شاء الله ونختم هذه الفترة والرحلة الصيفية الأسبوع القادم معاكم إن شاء الله حتى الخميس. واليوم يعني يمكن فاطمة كلامنا عن الأغاني ودانا للفترات حلوة من حياتنا.
1: نعم نعم.
0: ونقدر إحنا نقول إن يعني أجمل شيء في الأغاني إنها ما تحفظ لك الماضي بس أحيانا تحفظ لك النسخة القديمة من نفسك.
1: أيوة نعم.
0: تخليك ترجع حق نفسك، تخليك تزور هالدقايق أنت في فترة مراهقتك، في فترة شبابك، أحيانا حتى في فترة طفولتنا.
1: طفولة
0: وإحنا
1: صحيح.
0: كبار شوية نتذكر بعض الأغنيات فتحس إنك لا إرادي تبتسم وأنا فعلا. أتوقع إن كانت الذكرى حلوة أو مو حلوة إن شاء الله الله يبعد الأشياء اللي مو حلوة بس في الحالتين أنت اليوم لما تذكرها تذكرها يعني بقلب راضي ومنشرح أكيد.
1: نعم.
0: فإن شاء الله يا ربي دائما ما نصادف اللحظات الحلوة ونبني
1: الله.
0: ذكريات أحلى نتكلم عنها بعد 20 سنة كذي إن شاء الله الله يعطينا العمر
1: الله يعطينا العمر إن شاء الله
0: ويكون عندنا ذكريات ثانية
1: إن شاء الله. فعلا مستمعينا بعض الأغاني تكون بمثابة ذاكرة لتفاصيل من حياتنا لحظات عشناها. احتفظوا مستمعينا بغنياتكم الحلوة وبذكرياتكم بتفاصيلها الأحلى. وصلنا للختام ما بقى إلا أن احنا نودعكم ونتمنى لكم إجازة سعيدة ولكم منا أجمل التحايا من فاطمة محمد ونيلة الرواعي من الإعداد والتقديم ومخرجاتنا فايزة عبد ونلقاكم الأسبوع القادم مع مواضيع مختلفة انتظرونا.
0: رايقة فايزة اليوم رايقة. شوف فايزة حين خلنا نسمع فايزة شنو بتحط الختام يلا. يا ترى شنو يا سلام.
1: يا سلام
0: في أمان الله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

طيب.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال أبوي ريف اللي جليل حلالة.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17452798 أطلبها واسمعها على هواك.

هذا الصيف انطل عليكم من قلب مدينة شباب 2030، حيث تبدأ الأفكار وتولد المواهب وتروى الحكايات. استوديو الشباب برنامج شبابي مباشر، نناقش فيه كل ما يهم الشباب وننقل لكم نبض المدينة لحظة بلحظة. من الأحد إلى الخميس، من الثالثة والنصف حتى الخامسة مساء، على إذاعة مملكة البحرين الشبابية 98.4 شباب. استوديو الشباب، صوت الشباب من قلب الحدث. صوت الشباب من قلب الحدث.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

ببالك اطلبها عبر رقم الواتساب 17452798. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 1-744-2-798. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 1745798. أطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. أطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. أطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها على هواء.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17452798 أطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17452798 أطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 174-527-798. اطلبها واسمعها على هواها.

غير مودك مع طلبها واسمعها الحين. أي أغنية في بالك اطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. اطلبها واسمعها على هواك.

0: غير مودك مع اطلبها واسمعها.
1: اطلبها واسمعها مع فايزة عبدو.

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 1-744-5-7-9-8. اطلبها واسمها على هواك.

0: الحين
1: اطلبها واسمعها
0: على رقم الواتساب 1-744-52-798. اطلبها واسمعها على هواك.

0: اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1745798.
1: غير مودك مع اطلبها واسمعها.

الحين أي أغنية في بالك اطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8 أطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. أطلبها واسمعها على هواك.

0: الحين
1: اطلبها واسمها
0: على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8. اطلبها واسمعها على هواك.

0: الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. أطلبها واسمعها على هواك.
1: غير مودك مع أطلبها واسمعها.

0: اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 174-527-798.
1: أحط راسي

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك عطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون. زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت، ينبت دقايق من ورق وغصون. وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحه في ذاكره امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعظم.

0: العدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دايماً ولا تتركهم بروحهم. تجنب المزاح العنيف في البحر. احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية. تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة. تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة. تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية. احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي. خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية. تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري. استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر، وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية، تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصل لي.
1: طول الغابات ليه للحين غايب معلمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخسائر.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري، لا تعتذر.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

البحرين FM على هواء.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: في الروح.
1: تعبت أدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أقسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

سما وطموح يا لبنا وراعيها يا لبيه.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

تعبت من كثر ما أطلب حب واهتمام، بس قلتها لك مرة أقولها لك ألف مرة. إذا في يوم عطيت ظهري مستحيل أرجع.

تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

وعدتم أنت من الدخول يا حبيبتي عليّ.

الليالي والقلب لا يزال في إقامة الجبر. القلب لا يزال في إقامة الجبر.